0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkau lah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas